0: تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيابون أنا كاوز هداية تغمق مي برنامج كوريا دانا

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرتي قروان كيبون.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تي أدو سوي مغرب نمادو كتك بانجيا بانجي دوا ماليا مالي كاري رتكا مغرب نمادو كتوي هاگاڑي 16 منتكا دمي گنستني كيرت كروان كيوو.

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى.

الكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: دم مكيبي سورة الرحمن فرطم آيات فشاقين سورة سالي سورة آيات ونيادة ميادو مفلاول أم فرطم فوزي يكيابل
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: الدبان. الشمس الشمس سين.
1: الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الأرض

0: والحب ذو العصف والريحان
1: والحب ذو العصف والريحان
0: والحب ذو العصف والريحان فبأي

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين.
1: رب المشرقين ورب المغربين.

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان

0: تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: امرغلو نازمك يا بدر ساده ونايتم فشاي خلق الانسان من صلصال كالفخار

فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان

ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان

0: جلالي ذلك أبو فيلفريم كله.
1: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في
0: السماوات والأرض.
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: كل يوم هو في شأن همزة أدو أنوان شأن كل يوم هو في شأن.
1: كل يوم هو في شأن
0: همزة غرناده. كل يوم هو في شأن.
1: كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرق لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان.

0: تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
3: ميها حسابهم ميدوغي مفلاول ونمالانا إرادة كربية آفلاولا كأيكيك بدد كل مغو أميدوغي وكيولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيادوسيفي إشان ما دوكتك بانجيا بانجي دوا ما ديا مالك هاري رتكا إشان ما دوكتوي هيكدي تريس تيمينتكا تيميجنستني كيرت قران كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،

0: فقه السنة.
1: ميغنستني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج قالون مي ميغنستني السيد سابق ليوفا فافا فقه السنة مي فوتوغي ديفي ترجمة. مي فوي ديفي بها ترجمة كورا فافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیگو حسننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا میہ مننی رو دیا گولن ہور معلومات فوت گے منے بہ تا اتر تفصیل کو دی وی او استاد احمد مامون فوت گے منے ایت کا حدیث تا ودار وی دی وی القاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا میگنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: فقه السنة.
1: منفوه في الوادي معلومات كخزانة مسلكة دي ام اتبار كله باوريا
2: ديهراج جيگ اڈو
1: انها ساترستيك سالس نوه كيلو هرتز ميديم ويف 89 ميجا هرتز اف ام باند.

0: صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوليا دانا